كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكرا وكوجمة نقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجبي يسيوا لوني يتعمى في براوصر هنا نقي من لم يتغذى قلبه بنور الإيمان فسيرى العزة في الأموال والأشياء لا بالإيمان والأعمال وكاومي كجبي أولون باتي دا أو مسلمي باتي نجي لوني أولون باسي وكاومي ni okan to se wi pe ni ohun na ma ni bukata si jije ohun na ma ni bukata si momo kin wa ni jije okan kin ni momo okan ohun na ni awon kan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma mu sumo olohun oba ti o ma je oro ti o ma fo okan ma gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olohun je ta ba ti fun ni imani olohun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan ohun ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han ni bi se wa yo ma han ni bi se wa be ba re eyan tin jale inu okan re ni ewo be ba re eyan tin gbe nkan be ba re ti n dan kan ru be ba re yan tolohun ti o ku lare ma ba ni ma ba kini ije ani kini fi se yan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olohun to beru olohun in tolohun o ba feun ni ibe leti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin

0: محمد المعروف عبيد بن عبد الملك مدير دار القرآن والحديث للتعليم العربي والإسلامي. والسلام عليكم.
1: ميري لوري توريواي نيكوني واتيو للاقبة أي سبك أجيك بادوري
2: Diamond 88.7 FM
1: Diamond 88.7 FM. Ikoni ti o lelegbe.